مرة أخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

地方进哪地方，来啥啦您不你来啥地方，阿爸你拿到了哈地地，大家不拿我都不哈哭拿我拿他不哭拿我安顿啥你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

فمل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

الظهر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو النهافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

محتضن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على

أخذ المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

لعلكم تتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.

والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون

书记不给俺你呀那

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه

له كفؤا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم

الخبيثة للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون.

فإن لم تجدوا فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

حين تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن

وجيده لم يكد يراها.

Oh.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.

أحب فلانا خليلا. لقد

一大花猪啊。

إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا

فهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

وعينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق.

يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

我站立

أتعتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

أجري إلا على رب العالمين.

وأنجي عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عديد

0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم.

குஞ்சு தயிர்மா.

أخذ غير بعيد أمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ

الكتاب هذا فألقه إليهم

أن يرتد إليك طرفك.

can't see.

أَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

أرجوكم من

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

وأبعاد أم موسى بارغا إن كادت لتبدي

وقالت لأخته قصي. فبصرت

فقالت هل أدلكم على أهل بيتي

فلا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.

الذي من شيعته على الذي

المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة.

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى

believe

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه

سيؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم

金家。

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما

0: أنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سانتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Beibaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضل

أغلبية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضوراً جوعاً، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: See you soon. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: Just found it. Radio Delta. Only God can stop us now.
6: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

صاحبي كلمني وقال لي نزلي رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم

0: والتواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: You're listening to Delta.
2: Good music.
3: Best.
2: It's just a type of music that everyone can relate to.
3: Music.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 9:17 صباحا في استديوهات إذاعة دلتا اف ام 101.7. اسمع لمن في هذه الحلقة الجديدة الخميس الجديد من الفترة الصباحية أصبحت بتاريخ 28 من ربيع الأول 1448 هجريا الموافق 10 من شهر سبتمبر 2026.
1: البيوت لا تحفظها الجدران وحدها، بل العادات الصغيرة التي تزرع فيها معنى الأمان، سؤال صادق، احترام متبادل، وترك مساحة لكل فرد كي يكون على طبيعته. عندها يصبح السكن في البيت سكنا للقلب أيضاً.

دعك ربك وما قلى. قد تمر فترات لا نرى فيها أثرا للإجابة، ولا نفهم لماذا طال الانتظار، ويبدو الطريق ساكنا كأن شيئا لا يحدث. وهنا قد يختلط تأخر ما نرجوه بشعور آخر، أن الله بعيد عنا، فتأتي سورة الضحى لتفصل بين الأمرين. تأخر الفرج لا يعني أن الله ترك عبده، وسكون الطريق لا يعني غياب تدبيره، وعدم رؤية الرحمة لا يعني أنها توقفت. بل تأمل كلمة ربك. الرب هو الذي يتولى عبده بالتربية والرعاية والتدبير. فقد تمر مرحلة لا نفهمها الآن، بينما هي جزء من تدبير أكبر لا نرى صورته كاملة بعد. ليس كل صمت هجرا، ولا كل تأخير حرمانا، فقد يكون الله يدبر في الخفاء ما سيفهم في وقته. اللهم إذا طال علينا الطريق فلا تجعل قلوبنا تسيء الظن بك، وإذا تأخر ما نرجوه فذكرنا أنك لم تتركنا. ارزقنا قربا منك في أوقات الوضوح والخفاء، ويقينا بأن رحمتك تحيط بنا حتى حين لا نرى أثرها. صباح الخير.

0: لكي تعيش يجب أن تكون قويا، والقوة هنا ليست قوة الجسد بل قوة التحمل. قوة التحمل لكل أمر سيء، وقوة التخلي عما لا يستحق، وقوة الاكتفاء بالذات، وقوة الصبر على المصائب، وقوة الإيمان بالله، فهي أعظم قوة يمتلكها الشخص. فكلما كان إيمانك بالله قويا كانت حياتك أفضل. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح النور.
2: أسعد الله بالخير صباحكم مستمعين الأكارم، وكل أوقاتكم أينما كنتم عبر الأثير المنير دلتا اف ام 1.7. صباح الخير لكل من يشاهدنا عبر رابط فيديو البث المباشر في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دلتا اف ام 1.7. صباح الخير لكل من تفاعل معنا، وصباح الخير لكل من قام بإرسال رسالة واتساب أو اس ام اس على الرقم 7236339 أو اتصل عليه أيضا، وبإمكانكم التواصل على الأرقام 4210194229990 وعلى الرقم 7116633.
1: وكما عودناكم مستمعين الكرام، أولى فقرتنا معلومات قد تكون غريبة. نبدأ بآخر خبر بعدين نطلع. لم يكن أحد يعرف أين تختفي الأشياء من المنازل حتى كشفت الكاميرات أن القطة هي المسؤولة. على مدار 3 سنوات كان سكان أحد الأحياء يلاحظون اختفاء أشياء مختلفة من ممتلكاتهم دون أن يعرفوا من يقف وراء الأمر.
0: لم يكن الشك يتجه إلى داستي إطلاقا، فهي تبدو قطة منزلية هادئة وطبيعية، لكن بعد حلول الظلام كانت القصة مختلفة تماما.
1: كانت داستي تتجول في الحي وتعود إلى منزلها حاملة معها ما تجده في طريقها، حتى تجاوز مجموع ما سرقته 600 قطعة، بينها قطع ملابس وأحذية ومناشف وألعاب وغيرها من الأشياء العشوائية.
0: وفي واحدة من أكثر لياليها نشاطا عادت القطة وهي تحمل معها 11 قطعة دفعة واحدة، وبعد أن التقطت كاميرات الرؤية الليلية تحركاتها اتضح أن اللص الغامض الذي حير الجيران لم يكن سوى قطة صغيرة تتسلل ليلا وتجمع غنائمها بهدوء.
1: والطريف أن داستي لم تكن تسرق الطعام، بل كانت تبدو وكأنها تحب جمع الأشياء المختلفة وإحضارها إلى منزلها.
0: قطة واحدة كانت كفيلة بإبقاء حي كامل في حيرة ل3 سنوات إلى أن فضحتها الكاميرات.
1: القطة الجميلة، الكائن اللطيف،
0: هي التي في الصورة هذه.
1: شفت كيف تسوي؟
0: طب الله يا جماعة.
1: وبعدين تحب انها تجمع الاشياء، والغريب اني بتلفلف اشياء،
0: جمع الاشياء واللعب،
1: اشياء واللعب وملابس
2: صارت لها مخزن.
0: مالك نفس تافي وشو معها بسطة. طب الله.
1: والخبر الثاني، رفع رجل دعوى قضائية ضد صاحب عمله بتهمة التمييز العنصري وكسب القضية، ثم اتخذ الشيك إلى البنك لصرفه، لكن البنك لم يصدق أن الشيك حقيقي. ندخل على الخبر.
2: تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شهر يناير من عام 2020 في مدينة ليفونيا بولاية ميشيغان الأمريكية، حيث حظيت القصة بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام العالمية.
1: توجه سنتور توماس وهو محارب قديم في القوات الجوية الأمريكية لفرع بنك TCF لإيداع شيكه تسوية قانونية بقيمة 99 مليون دولار $99,000 حصل عليها بعد كسبه ليش عاد 99 $100,000 وخلاص
0: تمييز عنصري و...
1: أيوة. حصل عليه بعد كسبه دعوة تمييز عنصري ضد عمله السابق.
0: رفض موظف البنك تصديق صحة الشيكات وافترضوا أنها مزورة وقاموا باستدعاء الشرطة وفتح تحقيق في احتيال. رغم تقديم توماس لتأكيدات وإثباتات وصعوبة التواصل مع محاميه لتأكيد الأمر في ذلك الوقت.
2: بعد هذه المعاملة المهينة رفع توماس دعوى قضائية جديدة ضد بنك تي سي اف بتهمة التمييز العنصري
1: مرة ثانية.
2: وتوصل الطرفان لاحقا إلى تسوية قضائية ودية وخارجية لم يكشف عن قيمتها المالية بدقة لسرية الاتفاقات القضائية. وأصدر البنك بيانا يعتذر فيه ويؤكد التزامه بتحسين معاملة العملاء وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
1: يا سلام حبيت.
2: يعني هو أول حاجة رفع دعوة قضائية ولو ما فاز بهذه الدعوة
1: وحصل
2: على تعويض ساري استلم التعويض.
1: ما لو عرفوا أن التعويض عشان التمييز العنصري كان عيصرفوا سكتة.
2: أيوة صح. لو دلوا الزلط هذا حق أيش كانوا عيصرفوها.
0: اشتم كمان أنا عاوز أتوب. وهذا بيموت في الشتيمة
1: شكله. طيب. في خبر كذا قصير بس يعني مرعب. الهواتف المحمولة في كوريا الشمالية تلتقط لقطة شاشة ترسلها إلى الشرطة كل 5 دقائق. تخيل تلفونك كل 5 دقائق.
0: مبدئياً
2: الخبر مبالغ فيه حس.
0: لا أنا حس.
1: كان ممنوع على فكرة.
0: بس مبدئياً لو كان الخبر حقيقي أو حصل مثلاً في اليمن أول واحد أصلاً على تلفونه محمد.
1: القطوع على طول. شوفوا على فكرة أمريكا عفواً كوريا الشمالية إلى 2020 كوريا الشمال تقريباً ما فيش عندهم أصلاً حاجة اسمها هاتف محمول. لمس ممنوعات كانت عندهم والله عندهم الكهرباء تولع في وقت وتطفى فيه يعني تحس انك داخل سجن مش داخل دولة.
2: حتى نوعية التلفون نفسه شكله محلي الصنع.
1: يعني اصلا ايوه اكيد محلي الصنع.
0: هم بضحكوا على شعبهم بيقول هذا اقول ماذا اول تلفون لمس ظهر في التاريخ في الحياة.
1: عندهم مثلا لما تروح لمثلا تدخل فندق الفنادق عندهم كلها مفخخة يعني من ناحية إيش ما فيش سماع ما فيش أي حاجة في
2: مراقب.
0: وإذا دخلت فندق مش هو مراقب يجي معك موظف رفيق لأنه مش يعيين يجي معك واحد رفيق ولا اثنين رفيق على حسب الطلب. يجي سوى عند باب الغرفة الفندق حرفيا
2: واللي يشي رفق ونص ما بيش بالانصاص.
0: تخيل هذا شيء حرفيا معك واحد أو اثنين يرافقوا حرفيا ما يفلتك لباب الغرفة ويجلس في الباب لما تخرج ليالك يعني إذا جت ليوم ثاني وعجز في الباب لما تخرج ويسايرك لو انت سايح مثلا تصور هو موجود
2: لا مش يشتايرني
0: ايش سايرك
2: ايوه يقطع معرفه مثلا
1: لا ما يقطع مع يقطع وجود الدوله اصلا
0: كيم جونغون ما ينفعش تقول له مشتيش تقول له مشيش هو عايدمك على
1: يفعل لك يوصلك عند اخوه
0: عبتكر طريقه جديده يعدمك بها
1: زي ما عند اخوه عند اخوه خلاص اختصارا يعني
2: حياتهم كئيبه الحياه عندما يكون فيها كثير من الضغط وكثير من الحصار وكثير من المراقبة
1: الضغط يولد الانفجار أيوة توصل للمرحلة
2: تحس أن البلد هذه ممكن أنه لن تستمر على هذه الحال وممكن أن ينفجر الوضع ويتأزم الدنيا عندهم وبعدهم بلاد نووية لا تأزم البلاد الله يستر إيش هيحصل.
0: لا أول واحد تستعمله على شعبه أقول يا إحنا ما اخترعوش هذا الخبر
2: أنت أول واحد عتضرر
0: العلاج الصاروخ النووي مكتوب عليه الاستعمال الخارجي فقط.
1: انتوا تخيلوا بس التلفون هذا اللي هو موجود عندنا واحنا الحكومات يعني كدول عربية بشكل عام والحكومات فعلها كذا سكرين شوت للحكومة كان الشعب كله في السجن ممكن بيشقي واحد.
0: انا والله لكن يضحكوا علي خيرة هذه كل 5 دقائق بحال ما له هذا ما انا فلته مجنون.
1: لا ما يخلوا لكش اصلا كل 5 دقائق ما اشوف اول 5 دقائق والله معك. طيب ننتقل للخبر اللي بعده. كيف يمكن أن تعيش في مكان أسبوعا كاملا قبل أن تدرك معظم جيرانك من كبار السن؟
2: هذا ما حدث مع الشابة ماديسون كوهوت البالغة 19 عاما بعدما انتقلت من أوكلاهوما إلى مدينة بيغوت في ولاية أريكسانس عام 2021.
0: كانت قد استأجرت شقة ميسورة من غرفتين دون أن تراها مسبقا. وبعد انتقالها لاحظت شيئا غريبا، معظم من حولها تجاوزوا 65.
1: لم تفكر كثيرا في الأمر خلال الأسبوع الأول، إلى أن رأت لافتة خارجية تشير إلى أن العقار عبارة عن شقق مخصصة لكبار السن. عندها فقط بدأ المبنى الهادئ والجيران الأكبر سنا منطقيا. لقد انتقلت بالخطأ إلى مجتمع مخصص أساسا لكبار السن،
2: لكنه سمح لها بالبقاء، وتحول الخطأ إلى تجربة إيجابية. فقد كان جيرانها يطمئنون عليها ويدعونها إلى وجبات الطعام ويشاركونها الأطعمة ويبقونها على اطلاع بما يحدث في البلدة، حتى أنها مازحت بأنهم يعرفون دائما أحدث الأخبار والقصص.
0: كما استمتعت بالهدوء وسعر الشقة المناسب، ووصفت وجود جيران أكبر سنا بأنه أشبه بأن تكون محاط بأجداد إضافيين. ما بدأ كخطأ في الإيجار منح فتاة في 19 فكرة مختلفة تماما عن معنى الجيرة الصالحة.
2: يعني عندهم الجيران ما يكونوا صالحين لقدهم كبار في السن،
0: لأنه ما عاد ما يكون صالحين لهم كبار السن، لأنه ما عاد يقدرش يغلط أصلا، ما عاد يقدرش يفعل.
1: لا أصلا غلط. أولا هادئين، وقت معهم وقت معين للنوم، وقت للصحوان ما في شطك الإزعاج حق الليل.
2: لا ولطمئنان على الجيران، ولطمئنان على الجيران،
1: وعادوا مع أيوه على العصر القديم، الأكل مع بعض، يتشاركوا أكلهم مع بعض، يطمنوا على بعض، وهذه الأشياء
2: يعني هذه الأشياء ما تحصل عندهم إلا عند كبار السن.
1: هم كبار السن أصلا هم قديمين، ما همش أصلا حق الأهل، عشان تقول إنهم يكونوا بنفس الطبع حق الحديثي السن. بس يعني اكتساب
2: ممكن
1: أشياء،
2: ممكن إنه فعلا كلما تقدمنا بالعمر ظهرت أجيال جديدة لها صفات جديدة مختلفة عما كنا نعيشه سابقا.
0: أنا قلت بيصيحوا للجهل يا عمي، من تحسد بالفجوة السمنية هذه؟ حسدني من هذا كبار سنة البالغين 65 عاما.
2: أنت عمو أيمن.
0: عمو أيمن.
1: باقي ثلاثة أخبار بنخليهن الأسبوع الثاني.
2: خلاص الآن نبدأ نقرأ التعليقات والرسائل، والرسائل الواتساب والإسمس. لكن خلينا نسمع أغنية كذا، كوبلي من أغنية جميلة، ونرجع.

0: يزيد يسوي مسلسل يسميها النص الآخر. أيوة. النص الثاني دحين النص النصف الآخر.
1: والله العظيم
0: أي حي مش عايش أهم شيء إنه يستمر.
1: النص الضايع.
0: أيوة.
1: Yeah.
0: طيب صباح الخير لكل من ترك تعليق.
1: صباح الخير لسهى محمد.
0: أيوة.
1: تقول في تعليقها ليكن صباحك رحيقا تشربه كل يوم ليملأك طاقة وحبا. وبداية جميلة لحكاية جديدة تكتبها بأحرف من ذهب. صباح الرضا والسعادة.
2: هاني بن حمدان بيقول صباحكم خير. صباحك خير.
1: هاي
2: هاي.
0: هذا من هو؟
1: هذا تعليق من صالح القرماني.
0: أهو أنا قصدي مدري إيش الاسم هذا والله. حين مشكل ومزخرف. تحياتنا لك يا ابن صالح القرماني. وفي تعليق له بيقول في رياضة الصباح في رياضة الصباح فوائد لا يعرفها الآخرون. طبعا أنا من الآخرون. في رياضة الصباح فوائد لا يعرفها الآخرون. كلنا من الآخرين. من الآخرين. تحياتنا لك يا ابن صالح القرماني. طيب ننتقل لرسائل الواتساب.
1: أيوه. طيب. الحمد لله أنا ما ودتش منها.
0: ومعنا في رسائل الواتساب رسائل كثيرة وصلتنا. أولى هذه الرسائل.
1: فوق. أيوه عندك أحد جاي.
0: من عصماء عصام تقول في رسالتها عصماء.
2: بعض الأبواب لا تفتح لأنها ليست لك. بعض الأشخاص اختفوا من حياتك لأنهم صفحة وليسوا كتابا. بعض الفرص ضاعت لأنك بحاجة للخبرة أكثر من الحظ. جميل هو القلب الذي يعيش على أمل أن كل شيء سيكون بخير. كل الأمور المقسومة لنا بخير لنا خير حتى وإن كانت وجعا. صباح الخير لجميع كادر إذا عدلت أفهم. وتحياتي لأمل الحيمي وفوزي السماوي وبشرة حيدر وعشقة البحر سماح المطري وسناء الخولاني. تطلب أغنية لتامر حسني ودمتم بكل خير.
0: تحياتنا لك يا عصماء عصام.
2: ليه بدون ألف
1: وموصولة.
0: وفي معنى رسالة من مش معنى رسالة. وأما الآن وصلنا إلى رسالة أمان الحيمي مع أيمن الحيمي.
2: ويدك تلأشر لعندي ليش؟
0: كنت أشتري تقولي مع أيمن الحيمي أنت دعم.
2: أنا بنحررها أصلاً نديش صح.
0: أمان الحيمي تقول في رسالتها.
1: أيوة. صباحا يحمل معه الأمل والبداية الجميلة في كل صباح فرصة جديدة لنخطو خطوة أقرب نحو أحلامنا ونزرع في طريقنا أثرا أجمل. فالقمة لا تصل إليها إلا بخطوات ثابتة وعزيمة لا تتوقف. نسأل الله أن يجعل يومكم مليئا بالخير والتوفيق والإنجازات. صباحكم تفاؤل. صباح الأستاذ زيد فاهم وعملون وأمل فاهم ونسيم طلال الفريري وسماح العمريني وإسماعيل محمد الخضر وإيمان الحيمي وسيدة وعصماء عصام وبشرى حيدر فوزي وأمل بنت إب ولقد انتصرت تاج انتصار عبسري وبشرى وفرفوش وعبير الصباحي وأمير الوادع وقد الخضراني وشرق بن يحشيش تيسير العصامي وعاشقة الشاص وأمل الزرقي والكتب الصغير وتسليم العرار ومن الحرازي ملك الحرازي وعصورة حراز وبداعة القدس والجميل وهالة محمد ومزق العول بن سيسا وبشرى الدماري وأميرة عمران وأمان يحيى وأمل الشامي وعفاف أحمد وندى الأهدر وفاطمة جبارة وعاشقة التحدي وهمزة الشعور قاهرة الأحزان وأسماء بن ريمة وملك الحاج فرار السنباني وأفلن جبارة وعاشقة البحر وعاشقة الابتسامة وعاشقة الدلتا بنت الجندوبي وسارة المجالح وعلى نهاية غدناجي ومنتهى وختيجة وبنت السيد بنت اليمن ومجد آية والخلافة طمز ومرد وأم عبد الرحمن وأم معتز ورمز الوفاء ورفيعة الذوق وغيمة ونسمة الهدى وياقوت وأم ماريا ورجاء الحيمي وقيثرة الأمل وأهني صديقتي ملك الحرازي بمناسبة ارتزاقها المولودة الجديدة التي أسمتها شهد من أماني الحيمي.
0: ملكة.
1: أيوة.
0: يعني ملكة اللي نعرفها.
1: الله أعلم.
0: المستمعة اللي كانت تصل لنا.
1: الله أعلم.
0: المهم وإحنا أيضا من راديو دلتا أف إم بنهنيها ونقول لها مبارك ما جاكم وإن شاء الله يتربى في عزكم ودلالكم.
1: قالوا شهد عسل صح حاجة من العسل أو شهد العسل.
0: شهد العسل أيضا.
1: ما هو شهد. طيب ما هو شهد.
0: طيب حدوأك الشهد خلينا نسمع الغنية بس.
1: ليش ما جاوبتني.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: كل يوم في هواك
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: ايش هي؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

0: عودة لكم مستمعنا الأكارم متابعين راديو دلتا اف ام 101.7 مكملين فترتكم الصباحية أصبحتوا اليوم الخميس مكملين قراءة رسائلكم مكملين أيضا قراءة تعليقاتكم و في معنى تعليق أيضا من ابن صالح القرماني يقول فيه يقول علي ولد زايد لاجى الصبوح وانت راقد قوم اصطبح وارجع ارقد تحياتنا لك هذا علي بن علي ولد راقد ماهوش علي مش علي ولد زايد تحياتنا لك يا ابن صالح القرماني وتحياتنا ايضا للغايب عننا احمد امين احمد امين احمد امين صباحك جميل يا احمد امين وحشتنا تعليقاتك الصدق
1: خلاص ابن القرماني بيقوم بالواجب
0: في معنى رساله ايضا من نسمة الهدى تقول في رسالتها عش حياتك وطور من قدراتك اتعب على نفسك حاول ارسم لك خطة وهدف واضح لا تسمح للمحطمين واصحاب العقول العقيمة لا تسمع للمحطمين واصحاب العقول العقيمة انت تحدد حياتك كيف تكون حتى لو صار عكس الذي يتمناه قلبك لا تستسلم ابدا واجه كل العقبات بروح طموحة مستحيل يكسرها أي شيء طيب الله أوقاتكم بكل خير ممكن أغنية عيش حياتك تحياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى تحياتنا لك يا نسمة الهدى

0: رسالة من
1: من أم أرجوان.
0: من أم أرجوان تقول فيها: أحياناً أجمل ما تفعله لنفسك هو أن تترك بعض الأمور لله. ليس كل موقف يحتاج رداً، ولا كل إساءة تستحق المواجهة، ولا كل حق يحتاج أن تركض خلفه. هناك أشياء يكفي أن تقول فيها حسبي الله ونعم الوكيل، ثم تمضي وقلبك مطمئن. فالله يرى ما لا نراه، ويعلم ما تخفيه القلوب، ويجبر خاطراً انكسر، ويرد حقاً ضاع، ويعرض صبراً طال، ويعوض صبراً طال. اطمئن، ما دام الأمر بيد الله فلا شيء يضيع. صباح الخير والعافية عليكم، تحياتي لكم جميعاً من أم أرجوان.
1: تعقيب بسيط، تعليق بسيط على الموضوع، أنه الأمور كلها لله. ما تقوليش أن تترك بعض الأمور لله،
0: فعلاً
1: كل الأمور لله، سواء تركتها أو لم تتركيها،
0: فتوكل على الله،
1: كل شيء بيد الله. تحياتنا لك يا أم أرجوان، وصباحك جميل. في معنى رسالة الرسالة من ياقوت. ياقوت تقول في رسالتها: أستاذ سأل طلابه إذا كان معكم 86,400 جنيه وواحد سرق منكم 10 جنيه، هل حتجروا وراه وفي أيديكم 86,390 جنيه، ولا حتسيبوه وتكملوا وتكملوا طريقكم؟ كل الطلبة قالوا أكيد حنسيبه. قال: في الواقع معظم الناس بيعملوا عكس كده، وكلهم بيخسروا 86,390 جنيه مقابل 10 جنيه. قالوا: ده مستحيل، إزاي ومين بيعمل كده؟ فقال: 86,400 جنيه هي في الحقيقة عدد الثواني في اليوم الواحد، وقدام كل كلمة مزعجة حد بيقولها لك أو موقف ضايقك في 10 ثواني تفضل تفكر فيه طول اليوم، وتخلي 10 ثواني تضيع 86,390 ثانية.
0: فعلا،
1: علشان كده ما تخليش موقف أو كلمة سلبية تستنزف طاقتك وتفكيرك وتحبط عزيمتك لبقية اليوم. الوقت أغلى من المال، والثانية اللي بتمشي مش بترجع. لا تندم على أي يوم في حياتك، فاليوم الجيد يمنحك البهجة، وعكس ذلك اليوم يمنحك الخبرة، وكلاهما مهم لحياة ناجحة بإذن الله. صباح الخيرات والبركات، تحياتي، دمتم ودام الوطن بألف خير. تحياتنا لك يا ياقوت، ولرسائلك الجميلة والموعظة والمليئة بالموعظة والحكمة والخبرة في الحياة. تحياتنا لك وصباحك جميل. بقي شيء آخر فعلا، لا تندم على أي يوم في حياتك، لأن حتى اليوم الصعب في الحياة بيكسبك خبرة. اليوم اللي بيمشي بصعوبة وعانيت وقاسيت فيه وفيه ضغط كثير، أنت اكتسبت خبرة. فدائما قدوتي في هذا الجانب الأستاذ زيد، الله يحفظه ودي له العافية، دائما بيقول كلما واجهت صعوبات ومشاكل في عملك وتحديات، كلما اكتسبت خبرة أكثر، وكلما أعانوك على أن تصبح ناجح أكثر
0: وحكيم أكثر.
1: تحياتنا لك يا أستاذ زيد، صباحك جميل.
0: ومعنا رسالة من بشرة حيدر تقول فيها: اطلع اطلع. ما لا تراه العين أحيانا لا تكون الحقيقة فيما نراه، بل فيما نشعر به ولا نستطيع تفسيره. فليس كل صمت بخير، فليس كل صامت بخير، ولا كل مبتسم سعيد، ولا كل مبتعد متكبر. بعض القلوب تخوض معاركها بصمت، فكن رحيما، فأنت لا تعرف القصة كاملة. لا تطفئ نفسك، لا تغير نقاءك لأن أحدهم لم يقدره، ولا تطفئ نورك لأن عيونا اعتادت الظلام. كن كما أنت، راقيا، صادقا، هادئا. فالقيمة الحقيقية للإنسان أن يبقى جميل الروح حتى حين لا تكون الحياة جميلة معه. أحيانا يكفي، أحيانا لا نحتاج إلى حلول، نحتاج فقط إلى قلب يفهمنا دون شرح، إلى صوت يقول أنا معك، إلى يد لا تتركنا حين نضعف. فبعض الحضور علاج، وبعض الكلمات حياة، وبعض الأشخاص نعمة لا تقدر بثمن. صباحكم خير، سعادة وأمل وراحة بال ويقين وتوكل على الله، وصباح الخيرات والمسرات على الجميع. يسعد صباحش يا بشرى على هذه الرسالة الجميلة. مثلش
1: رسالة جميلة
0: فعلا.
1: وفي معنى رسالة من أميرة همدان تقول في رسالتها: صباح الخير والطمأنينة، لا تستصغر خطواتك الصغيرة، فكل إنجاز عظيم بدأ بخطوة صغيرة، وكل طريق طويل بدأ بخطوة. ابدأ بما تستطيع اليوم ودع الله يبارك لك في الطريق. صباح الخير عليكم من أميرة همدان. تحياتنا لك يا أميرة همدان، وصباحك جميل.

0: معنا مكالمة هاتفية، نقول المرحبا. ألو.
1: يا ألو،
0: يا صباح النور،
1: كيف الحال؟ كيف أنتم؟
0: في صحة وعافية الحمد لله. من معنا؟
1: صوتش بعيد قوي.
0: لا، هو صوتش أنت البعيد، اقربي من السماعة.
1: طيب الآن؟
2: الآن تمام.
1: يا صباح الخير، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟
2: صباح النور والعافية الحمد لله تمام. من معنا؟
1: معكم العنقاء.
2: أهلا وسهلا بالعنقاء.
1: الله يحييكم، كيف أنتم؟ كيف الأجواء؟ كيف الانتعاش؟
2: كويسين والحمد لله، بسمع أصوات مستمعينا، قراءة رسائلهم، بالدردشة معهم، إحنا بنكون تمام.
1: أصلا إحنا بنكون معاكم تمام للأمانة، يعني إحنا بنكون مع إذاعة بنتا ويوم الخميس مفرفشين على الآخر الصراحة.
0: وإحنا بنجيب كامل طاقتنا وقوتنا عشان نكون معاكم بالطاقة الإيجابية، نبعثها لكم عشان تعكسوها لنا.
1: إن شاء الله تكون طاقتكم دائما إيجابية وما فيش أي سلبيات.
0: إن شاء الله يا رب، نحن وإياكم
1: إن شاء الله.
0: تفضلي.
1: إيش أقول اليوم؟ في قلبي كلام كثير كثير، بس
0: قولي.
1: ما عارفة إيش اللي يغلق.
2: طيب، حابة توجهي رسالة لحد، حابة تهني حد، حابة تقولي صباح الخير لمن، أي شيء في بالك قولي.
1: والله ما في بالي أي أحد صراحة.
0: الكلام الكثير ذي شي تقولي، حاولي تلخصيها كذا بكلمة، بجملة، بشيء، أمشي تعبري.
1: أسألكم سؤال طيب؟
0: تفضلي.
1: من أكثر شخص بيخاف، المرأة أم الرجل؟
0: بيخاف.
1: آه.
0: الرجل.
2: صح. آه.
0: الرجل.
2: أنا أتفق معك.
0: الرجل يخاف على أسرته، على يعني شوف، الرجل قدر ما هو متحمل مسؤولية بقدر ما يخاف على المسؤولية اللي متحملها.
2: أيوة.
1: صح. وفي كمان بنات لا تفضل منهم كمان، والله في بنات يخافين كثير.
0: شوفي، خوف المرأة غير خوف الرجل، بس إحنا عن رجع نتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع بعد الفاصل.
2: خليش معنا بعد الفاصل واسمعي النقاش اللي عن نطرح ان شاء الله.
1: طيب، اطلب اغنية على السريع.
0: اكيد عليها.
1: لعبد المجيد عبد الله، انت حل شخصيتك.
2: الله الله، بعد الفاصل ان شاء الله عنطلع هالش، واحيش على هذا الاختيار الجميل، في رعاية الله يا عنقاء.
1: في امان الله.
2: والسلام.
0: في امان الله.
2: مستمعنا الأكارم، فاصل قصير وراجعين، خليكم على تير 101.7 في فترتكم الصباحية. اصبحتوا

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام، نواصل معكم في فترتكم الصباحية قراءة رسائلكم واستقبال مكالماتكم على 7236339.
1: وبرعاية كريمة من القائم بأعمال وزير الإعلام عميد كلية الإعلام الأستاذ المشارك الدكتور عمر أحمد داعر البخيتي، وبإشراف الأستاذ المشارك الدكتور هزاع مرشد شرف، تنظم طالبات المستوى الثالث الدفعة الرابعة والثلاثون بقسم العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام جامعة صنعاء الندوة العلمية النوعية بعنوان العلاقات العامة في عصر الذكاء الاصطناعي، ندوة تفتح آفاق المستقبل وتناقش انعكاسات الذكاء الاصطناعي على الاتصال المؤسسي ومستقبل العمل الإعلامي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين الأستاذ الدكتور فؤاد علي سعدان والدكتور حاتم علي الصالحي والدكتور أكرم علي عثمان. الموعد يوم الخميس 10 من سبتمبر 2026، التوقيت من الساعة 9:30 وحتى 11:00 صباحا. المكان جامعة صنعاء كلية الإعلام قاعة المناقشات. حضوركم شرف لنا ودعم لمسيرة الإبداع الإعلامي الأكاديمي. أهلا ومرحبا بكم جميعا.
2: إذن نرجع لرسائل مستمعينا التي تصلنا على 736339. في معنا رسالة من
3: أنا ثنتها حرفيا غلط عمري، يعني أنه عمري كله غلط، أنا غلط عمري مش غلطة عمري.
2: معنا رسالة من نورة محمد علي مسعود، بتقول في رسالتها صباح الخير، ممكن أغنية غلط عمري ولا غلطة عمري؟ المهم، وشكرا على برنامجكم الأكثر من روعة.
3: الشكر لكم على الاستماع، شكرا جدا للرسالة.

0: معنا اتصال. الو
1: كانت غلطة عمرنا. الو
2: الو الو
1: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: من بلد الكفاح المسلح.
1: من اليمن الأبي. السلام عليكم.
0: من الجمهورية اليمنية.
1: السلام عليكم.
2: خلاص خلاص خلاص يعني مش بالعافية.
1: وعليكم السلام.
2: طيب معنا رسالة من من ميار.
1: من ميار
2: بتقول في رسالتها.
1: لو سمحتي يا أستاذة فاطمة قريت رسالتي. معكم ميار. أسعد الله صباحكم بكل خير. منورين بقوة يا غوالي. تفضلي.
2: وأما بعد.
1: وأما بعد.
0: وأما بعد. الجمال الحقيقي جمال العقل بالفكر، وجمال القلب بالإيمان، وجمال اللسان بالصدق، وجمال الوجه بالحياء، وجمال النفس بالصبر، وجمال الروح بالرضا، وجمال اليد بالعطاء، جمال المؤمن بالعبادة، وجمال العمر بحسن العمل. أما جمال الجمال كله أن يراك الله جميلا من الداخل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الأخير حبيت أصبح على توأم روحي الغالية أم أسرار وقل لها ربي يحفظك ويخليك ويعطيك الصحة والعافية ويجبرني بك وما يحرمني منك يا رب، وشكرا جزيلا لكم. خلاص بتكرر الرسالة.
2: تحياتنا لك يا ميار، صباحك جميل.
1: وفي رسالة من تيسير العاصمي تقول في رسالتها تشي تعيش مرتاح البال. حرك الماوس. تشي تعيش مرتاح البال. لا تكون متسول للعاطفة من أحد. أوف. ولا تنتظر الاهتمام من أحد. ولا تضغط على أحد يهتم فيك.
0: حاضر.
1: أو يخليك من أولوياته.
0: تمام.
1: لا تشغل بالك في أشياء مش لك.
0: أوكي.
1: الله. ولا تضعف برحيل أحد، ولا تحزن عشان أحد.
0: تمام.
1: عيش حياتك على مبدأ أن من أرادك سيأتي إليك، ومن لا يريدك لا تجي وراه. ثق بنفسك وما تجعل آخر همك الجري ورا الناس، لأن الأشياء المتطلبة اللي تجي بعد التعب بيكون ما لها طعم ولا ملاذ. لا تكون مثير للشفقة.
0: أوكي.
1: يسعد الله صباحكم بكل خير. كيف حالكم محمد وأيمن وفطومة؟
2: كويسين.
1: وكيف ملك المخرجين نور؟ أطلب غنية
2: جنان الجنان.
1: هدلعني. تحياتي للجميع ومعكم جميل ما هو؟ ويومكم جميل مع دلتا.
2: تحياتنا لك يا تيسير. اعتقد حكتها مش حسني صح؟
1: ايوه.
2: الله يلا هدلعني وفسحني واخرجني انا بين اقول لك عجبتك هذه.

0: معنا مكالمة ضروري تسمع بالصميل.
1: أيوة تسمع تستمتع تضحكني وتغني لي وتسمعني.
2: السلام عليكم.
0: ألو.
3: ألو صباح الخير.
0: يا صباح النور والعافية.
3: كيف حالكم؟
2: نشكر الله
0: الحمد لله تمام. بنت الحيدري
3: أهلا فيكم.
0: حياكم الله
2: تفضلي.
3: والله منورين بوجودكم ما شاء الله عليكم مبدعين.
1: وين الغيبة؟ إن كنت غايبة فترة طويلة غبتي علينا.
3: والله في معنا دراسة وإحنا مشغولين جدا.
1: ما بتسمعيناش حتى أنتي بتدرسي؟ هو خميس إجازة.
3: لا هو يوم الخميس. أيوة أيوة بس في معي عمل آخر.
1: الله
2: كان الله في عونكم. تفضل.
3: أنا منورتونا والله وادرونا لو إحنا مقصرين معكم بس والله إحنا مشغولين.
1: معلش ما عندنا مشغولين إحنا ما نغصبكمش مبلا تسمعونا. لأنه أكيد حياتكم هي تهمنا. يعني يهمنا ان انت تنجحي وتتوفقي وكل حاجة واكيد اكيد حبنا احنا نسمع صوتكم في بين الحينة والاخرى.
3: اكيد هو لابد ما نكون نتواصل معكم لان انتو بالنسبة لنا يوم الخميس اجمل شيء.
2: الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم ويوفقكم دائما وابدا.
1: تفضلي تفضلي الهوى هواش.
3: والله أقول لكم صباح الخير منورين وكمان لكل الطاقم إذا عدلت وكل المشاركين والمتصلين وتحياتي لسماح المطري وفوزي السماوي وملك الريمي وكل من يسمعني قولوا صباح الخير.
0: وإحنا أيضا بنقول لي صباح الخير ولكل من ذكرتي أيضا بنقول لهم صباح الخير. حابة تسمعي شيء معين؟ حابة زيدي تقولي شيء؟ تفضلي.
3: والله على ضغط المخرج.
0: ولا يهمك.
3: يلا الله معكم
1: في
2: رعاية الله. في رعاية الله. شكرا جدا. الله معكم.
0: طيب
2: نعود لإكمال الرسائل.
0: أيوة نرجع نكمل الرسائل.
2: نرجع نقرأ الرسائل.
0: أيوة في معنا تعليق بس خلينا نسمع الغنيتين وبعدها نرجع

0: الله
1: هذا الأغنية هذه فيها حديث ذو شجون وأعادت لي الذكرى لأيام جميلة.
2: والله يا حضرة أنا على ما أتذكر يعني
1: الله الله الله دي كانت أيام جميلة. طيب ايش رايكم
2: انا عندي سؤال بس انا اسف قبل ما ابدا هذه كانوا عايشين زمان قبل 100 سنه قبل 78 سنه وكانت الحين عندهم الوان ولا ابيض واسود بس انا جالس لان مكتلم من عادنا طفنا الحياه من زمان لا ده احنا ابيض واسود
1: لا لا انا التساؤل اللي اشتي اتساءله قوي
2: ايه
1: من ايش كانوا بيشكوا ايش كانوا بيهموا الحياه كان لونها بمبي عندهم ما كانتش ابيض واسود
2: الله
1: والله على على بالنسبه للايام هذا الحياه هناك كان لونها بمبي وانا جنبك وانت جنبي
2: والله صدق لما اجي تسال واحد من الكبار يقول لك بسمه يا رجال ذي عيشتكم هذا الحرب اللي معنا بتعيش هذا معنا يا سلام لكم حاره الديناصورات مثلنا اسم قديمين
3: قوي بس بس يا جيل الحليب الميدو
1: ايوه يا ريت والله واحنا شربنا مثلك الحليب الطبيعي احنا ما نشيش نيدو
2: انا والدي رحمه الله عليه
1: احنا مكرهون اخاك لا بطل
2: والدي رحمه الله عليه كلمني انه كان زمان كانت بعيشه صعبه قال لي زمان مشي بهذا السهوله قال لي كان بعيشه صعبه لكن كان الخير موجود بس
1: ايوه
2: باختصار
1: ايوه
2: شديد كان ممكن تكون تعاني تكون في فقر اقرب لحاله الفقر معاناه لكن
1: من سعى من سعى بيلقى نتيجه سعيه
2: كان يسعوا في اي عمل ايوه كان يطلعوا من القرى من ضمنهم ابي وجدي طلعوا من القرى من الحين داخل طلعوا من القرى على طول اشتغلوا على طول
1: صح
2: عندهم اطفال والدك يا محمد نعم
3: الله يرحم الحمدي
2: ما أدري هم عاشوا أبي تدري كان طفولة تقريبا يمكن على بداية من بعد الحمد لله.
1: طيب نكرة تعليقات معنا تعليق من حاتم حاتم اتصال حاتم دي لنا حاتم يا مرحب يا مرحب يا حاتم يا حي يا حي
4: ياكم الله شاخر الخماسية
2: حسبي
1: الله أعلم الله أعلم
3: يا حاتم أنا شفت ما تتصلش بعد ما قد قعبكم هكذا المفروض ان قد انتم بتستحوا وتتكلموا وان انتم تظهروا على العالم
4: احنا فايزين
2: على ريفز على برشلونه
3: مره بس فايزين شفتوا
1: وهم فازوا مره
3: هم فعلوا خمسه
4: شوفي لو عرفتك تقيا صرصار من قد معاهم 10 ابطال
3: صح
1: ايوه
3: لا لا اقنعتني أيوة صح
4: لو هم بيتكتكوا من 2009
1: ما حد والله ما حد برد قلبي الا انت من امس وانا هزئ نفسي مش احد بيهزئني ولا برشلونه
2: بعد بسر يا حاتم بحاجه انت ما ركزتش عليها انت ركز ركزت انه ما بيفوزوا الا 5 اهداف اقول لك ليش
1: ليش
2: لان ما معهم الا 5 اهداف
4: شوف يا سال ايمن لو هم شوف لو تلاحظ اخر بطوله لهم في 15 شلينا بعدها كم قول لعبد الكريم كم
2: يا عبد الكريم
4: كم وخميس
1: سحقهم الخمسة اللي في تاريخكم كله
2: الله العظيم
4: ايوه خمسة وخميس قول لي شلينا بعدكم خمسة لكن انتوا لليوم كم
1: خمسة
2: لا ما قال عبد الكريم قال اقول لك حاجه بس قال مع ما معنا من دوري الابطال والله كلنا لا ثلاث حلال بس والباقي كله حرام
1: كيف ما جاي
4: على فكره التكتكة هي لعبتكم لكن البطولات هي ما تجيش بالتكتكة يا حبيبي لو قامت بالتكتكة إنه هولندا شلتها في 78 و74
1: قل له يا حاتم بس لنكون منصفين أنا أمس المباراة حق أمس أنا ما شفتها شفت الملخص الأهداف مرعبة الأهداف جميلة كل هدف أجمل من أخوه
2: النجاعة في الهجوم
4: في الفلل وحش برشلونة وفي أيوة. قال لك يقول لك مستواهم مرعب لكن هل هم حيستمروا الى اخر الموسم للحين عندما تحافظ على لياقه اللاعبين في بدايه الموسم اعتقد ان نص الموسم انت هتدفع الثمن
1: ممكن
4: استمريت بهذا الليفل
2: ممكن جزء من اللي بيحصل لبرشلونه في الاعوام السابقه كلهم بيلعبوا دوري ابطال اوروبا المراحل متقدمه هم منهارين جسديا
4: ما بيش فريق في العالم ما يحصل شيء دروب ما بيش
1: اكيد بس هذا الموسم فليك غير كل المواسم مع خيارات كثيره يا حاتم
2: صحيح.
1: ما ننساش هذا الموضوع
4: سرقوا علينا رودري يلا صولي
1: ما ننساش
4: نص الفريق حقهم يعني سرقوه
1: قال اللاعبين اللي تعاقدنا معهم كلهم سرق
4: يا رجال صوص حتى المدرب وكان عاجي لمدريد سرقوه
1: قال من زمان وهو سرق كله
4: يعني طلبوا بشرف
1: ايوه طلبوا بشرف يا عبد الكريم ما
4: الله العظيم يعني والله من فريقهم مخيف قسما بالله ما انا داري يا شيخ تكتك يعني فوق مشكله حاول احنا عند قدهم احنا.
2: النجاع الهجومي عندهم مرعبه بشكل مخيف لسنوات طوال، ما قد شفت برشلونه يبدا بهالطريقه.
4: احنا عندنا فيني لعنه الله عليه الى يوم
2: يبعثون. هكذا حط طيب نفسه،
1: قبح الله وجهه الى يوم يبعثون.
2: والله العظيم انا ما بس
4: لعنتي عليها الكافر،
1: اعوذ بالله منهم وصورته.
2: بعدها فعل عمليه
4: يا رجال،
2: هذا يا حاتم فعل فينيسيوس فعل عمليه رجع الاسم مربع حرفيا
4: قاع الانسان يا رجال حتى يعني يضعف لك الفريق لا ينطلق بالقران زقم الكري كثيره وقال رجال واحد يلعبكي.
1: ايوه ورجع يشارع الحكم، تخيل يعني قد الناس كملوا وبيشارع الحكم ما بيشارع.
4: لكن باين ان مورينيو، شوف انا قلت لكم من اول يوم مورينيو جاء الغرفه ملابس فقط،
1: في شيء في شيء في الأداء اختلف وتحسن به أشياء كثيرة كنا نرجو إصلاحها أصلحت، بس الشيء العظيم اللي مفروض إنه يصلح إن فينيسيوس يخرج، أقل شيء يجلس دكة مش يخرج.
4: لا لا أقل شيء يربيه في الدكة.
1: أيوة
4: لو ربى في الدكة هشوف فيني ثاني.
1: نعم
2: إحنا بلعب 10 لاعبين المباراة الأخيرة كلها.
4: ثاني شيء الذي هو تشواميني، الله إني صفقه للهواء، لا بنستفد منه ولا بيقدم لنا شيء.
1: من هو؟
4: ورب الكعبة يعني الآن عاد وعاد عود الهزائم مع عودته، أنا أشوف كني عاد عود.
2: تشاوميني يقصدي؟
1: بتقصد تشاوميني؟
4: هذا لاعب خراب
1: فعلا. لا أنا ما قد استفسرش به.
4: المهم يضحكوا لنا على بتشاوميني ويخلوا فالفردين كالصريح ويفقدوا
1: اللاعب نص قوته. صدق والله شواميني ما بيش له داعي، ما بيش له داعي يا أخي يبيعه هو فينيسيوس واحد
2: كما فينجا
1: وكما فينجا والكل والله ما به له داعي.
2: كما فينجا مخبص
4: وأما لا هو كما فينجا هو ما بيش ما شوف لا لعب ري واس سهر الفريق.
1: أيوه
4: هو ما يلعب لا قدام، لكن لا لعب كالصريح إقرأ على مدريد الفاتحة.
2: أنا خايف
4: شو منتظرين الكلاسيكو ليش؟ لأنه إذا ظهر مستوى الريال في الكلاسيكو أمرنا خير، لا يغرنك الخماسية يا عبد الكريم. ها خليها في ناسك
2: فعلا، بس أنا خايف عقله يقول له يدخل كما فينجا فيروح هو وكما فينجا.
4: يا رجل نص الفريق حقنا في أمره نفسي، لكن ما نفعل
1: يا حاتم يا حاتم ايش رايك نعرج سريعا على النتائج المذهله حق امس؟ اهداف غزيره جدا باريس سان جيرمان فاز 6 تقريبا، فيران توريس مع 3 الوحده.
4: والله اعلم سرقوا عليهم مهاجم، هذا قال انصاب انه ما يخرجش من برشلونه، لكن جالهم خيسوس لاعب جديد البرازيلي
1: قالوا ما يشتوش فيران توريس
4: حاول التنكه، ما جالهم لاعب يقول لك ما يشتوش
2: ودمبلي ما كانش يشتو.
1: ايوه بيخرجوا يصيروا باريس، مش بيصيروا نادي اخر، يصيروا باريس
4: زي ما قلنا 120 مليون قلت لكم عبد الغلط.
1: و
4: بايرن ميونخ نتيجة ما حصلها
2: كم قد لعب بايرن ميونخ؟ صح
1: بايرن ميونخ لا اليوم العب
2: اليوم على
4: بايرن ميونخ. أيوة. شوف انا ايش اقول لك، انه البطوله هي بين البايرن برشلونه. شوف على ما بنشوف برشلونة بايرن ميونخ باريس، هؤلاء ممكن تلعبهم في المربع.
2: أنا أحس إنه بايرن ميونخ،
4: لكن المستوى حق مدريد أنا أشوف إنه عيديها واحد وواحد. أنا هكذا بنشوف.
2: كيف ما فهمتك؟
4: واحد وواحد يعني ما يقول لك مباراة.
2: ها فهمتك.
4: هكذا البطولة تأتي، بطولات مدريد ما نعرف إلا هكذا.
2: هو المشكلة إن بطولات مدريد ما تجي إلا بعد ما يجرحوا قلوبنا. سيناريوها
4: خليهم
2: يشيلوا
4: الدوري
2: ونشيل الابطال. تمام هي سيناريوهات الالحاد الكروي يا حاتم.
4: ايا شفت نعم. ما تجي لبعض الله حرح، لكن حالي ما تجي وبرشلونة ما يسمع بطولة يا رجل يتغيفتين واحد.
1: ويا حاتم ايش رايك نذكر المستمعين بانه ارسنال فاز على نابولي، وسبورتينج فاز على غلطة سراي، وشتوتغارت فاز على الفايكنج، وليفربول ايضا فعل ريمونتادا على اتلتيكو مدريد. شفت المباراه
2: جميله
4: رغم انه ضعيف ليفربول على فكره.
1: ايوه
2: بس مباراه امس ادائهم جميل من اجمل ما يكون،
1: تحس ان الاداء متوازن يعني ما هوش هذاك الاداء الخرافي ولا هو ضعيف.
4: ايوه اطعن على اتلتيكو.
1: ايوه
4: مباراتنا القادمه يمكنني مع الارسنال صح؟
1: مباراتنا القادمه مع الارسنال نعم.
4: يا هما من الغنيه هما كل عبد الكريم.
1: الله
2: كيف يا عبد الكريم؟
4: الله نوهم قسم بعض كما مع شوف الفريق، لكن في هذا خلي بالك في هذا البدايات حق الأبطال ما تأخذ كل النقاط، مرات تكسب ولا تلعب.
1: ايوه ايوه مع مباراه
4: انا استفدت من فرصك، اذا استفدت من الفرص انت مضيع بستة اهداف امام الانتر ولا انت مضيع خمسة اهداف.
1: ايوه ايوه الفرص الكثيره يمكن احنا نندم عليها في مباريات اخرى حتى مش في نفس المباراه. احنا مباراتنا القادمه مع روما يا حاتم.
4: مع روما خطير على فكره، خلي بالك مدربه السابق مورينيو.
1: ايوه
2: لكن اقل شيء مش ارسنال، اقل شيء حدها اسهل شويه.
4: نعم حصل لنا نقاط ما عدا مباريات
1: وبعدها لايبزيج.
4: لايبزيج لعبهم ديوماندي والله ما انا داري لشنو، لكن هو شمال لكن بيلعب يمين مورينيو ما
2: نعرف والله لعب انه بيدخل في دقائق قليله انه بيأدي فيها
4: والله انه كعب الله هو بدل فينين قد لاعب كبير.
1: ايوه ايوه والله صدق ما اخذش حقه فعلا. تحياتنا لك يا حاتم، وفعلا ديوماندي ما اخذش حقه في انه يلعب، ما اخذش حقه من الدقائق في الملعب علشان يثبت نفسه. انت ليش اشتريته ب 140 مليون؟
2: وباقي حاجه مهمه شيء اقولها، طبعا اعزائي المستمعين انتم تقدروا تسمعوا لكل مباريات دوري ابطال اوروبا وكبرى مباريات الدوريات الكبرى الخمس الكبرى وغيرها من البطولات الكبرى الرياضيه لكره القدم كامله عبر الاذاعه الرياضيه الاولى اذاعه دلتا اف ام 101.7 واخيرا
0: مباشره للاذاعه الرياضيه الاولى راديو دلتا.
2: واخيرا عادت ليالي الابطال يا محمد.
1: والله مباريات الابطال غير الدوريات المحليه فعلا لها نكهتها،
2: وحين طولوها بهذه الطريقه انا حبيت الموضوع التطويل.
1: أيوة.
2: انه في الشهر بيلعبوا يمكن مرتين او حاجه هكذا.
1: أيوة.
2: الشهر بيلعبوا مرتين حلوه جدا، يعني على نسكنك بتشوف بتستمتع بتستمتع بتستمتع
1: بتشوف دوري الابطال لاطول فتره ممكنه.
2: لو تركز خلوا المباراه اكثر متعه، حتى لما يتبارك اثنين انديه متوسطه او من المتوسطه وحتى اثنين انديه ضعيفه في مواجهه في مباراه.
1: شفت أيوة. سبورتنج لشبونه وغلطه سراي،
2: مباراه جميله،
1: مباراه مرعبه.
2: نعم.
1: وفيها حصل هدف فاول مباشر تقريبا، صح كان من اجمل الاهداف من مكان بعيد.
2: نظام المجموعات انا احس بدون نظام قديم ممل.
1: ايوه, أيوة.
2: القوي هو عتصدر مليون في المية وخلاص.
1: اجمل شيء اجمل شيء فعلوه هو نظام الدوري. و يا مصلي على النبي وآله، عاد كنت اشي اقول انه
2: قول يا محمد قول.
1: ان شاء الله ربنا يعيننا في المباريات القادمه، معنا لايبزيج واي كي اي وروما.
3: هذه كلمه باليمنية.
2: ايوه لايبزيج. ايوه الله يوسخ شانه ولا
1: ارسنال مدري يمكن في الجوله الاخيره صح، تقريبا في الجوله الاخيره ارسنال. ايوه في الجوله قبل الاخيره،
2: الجولة قبل الأخيرة مع أرسنال. يلا حلو تأخر شوية قال شيء يجيك تسكلا قد عقله شوية. على قولتهم حاتم مرض نفسي صدق، حسيت حنو بيمشي وبيجابر نفسه اللاعب. شاومي لما دخل آخر مباراة دخله وكان بيصيح فوق من ما نش داري.
1: بيصيح فوق نفسه.
2: أيوة.
1: طيب نرجع نكمل قراءة تعليقات مستمعينا. في معنا تعليق من علي الحكيمي بيقول في تعليقه:
3: أجمل ما في الحياة أن نملك قلوبا تنبض بالوفاء وعقولا تبحث عن الأمل. يسعد أوقاتكم بكل خير، خلوا الابتسامة دايما على وجوهكم، وخلوا موجة دلتا هي رفيقة دروبكم.
1: الله.
3: لأن الفرح يليق لكم. صباح الخير، كيفكم يا غالين؟ ممكن أغنية
2: وعد الليلي؟ وعد الليلي عد الليل.
1: تحيتنا لك يا مدين، وتحيتنا لاختيارك وعد الليل.

0: إلى هذه الرسالة من حميد القصابي يقول في رسالته: اللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة تطمئن بها قلوبنا، وفرجا يمحو أحزاننا، وتوفيقا يرافق خطواتنا، ورزقا واسعا مباركا، وحقق لنا ما نتمنى إن كان فيه خير لنا، واصرف عنا ما يضرنا، واكتب لنا في يومنا هذا من الخير والبركة والسعادة ما تقر به أعيننا. أحلى صباح لأحلى مذيعين راديو دلتا أيمن ومحمد وفاطمة، تحياتي لكم من نواف حميد القصابي.
1: تحياتنا لك يا نواف ولكل أهلنا في وصاب السافل تقريبا، أيوة في مديرية وصاب السافل. تحياتنا لك يا نواف.
2: فأني
1: في به به موال جميل لصباح مع لطفي بوشناق تقريبا، ايوه للطفي بوشناق، ايوه لقلب تملكه الهوى للعيش يحلو له وللموت يقرب كعصفورة في كف طفل يهينها تعاني عذاب الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها ولا الطير مطلوق الجناحين فيذهب.
3: يا سلام، ايش الجمال هذا.
1: يقول ايضا: اسعد الله صباحكم بكل خير، اجمل ما في هذا الصباح يا نجوم الابداع والتالق كدر اذا عدلت فهم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع المستمعين. ممكن اغنيه يا بابا حركت قلبي النصابه ودمتم في كل خير. تحياتنا لك او لك، وانا اعترض على الاغنيه، على القصيده الجميله هذه، هذه عاشقة البحر. ايوه القصيدة الجميلة والأبيات الجميلة هذه غناها لطفي بوشناق وغناها أيضا صباح فخري، فلابد أن نسمع شيء للطفي بوشناق، أي شيء أو صباح فخري إن شاء الله بعد الفاصل.
0: أعزائي المستمعين خليكم على الأثير 101.7، فاصل قصير ورجع لكم في فترتكم الصباحية.
4: أصبحتوا
5: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر،
6: شاي الكابوس عشرة عمر،
7: شاي الكابوس عشرة عمر،
8: شاي الكابوس عشرة عمر،
9: شاي الكابوس،
10: شاي الكابوس،
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص، في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز، وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد، تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 0577-250-3250.
2: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
4: فعلا انه سوبر داك.
2: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: كده انا جاوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده انا جاوعه.
1: مشاوي رهيبه، نكهه تركيه عجيبه،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: Just found it.

0: الله الله الله الله الله عليك.
1: الفنان الكبير لطفي بوشناق
0: يعني أيوة
1: تونس الخضراء.
0: أرجو أنه يكون اختياري للأغنية لا يتعارض مع رسالة عاشقة البحر، لأنه القصيدة والأبيات اللي ادتها لا تليق بها ولا يليق بها إلا فنان مثل لطفي بوشناق. تحياتنا لك يا عاشقة البحر.
2: الأبيات هي للمتنبي أعتقد.
0: لا
1: أنا لا أعلم.
0: لا لا لا، هي شعر حديث من العصر الحديث.
1: إلى هذه الرسالة والتي تقول
0: إيشان؟
1: من خولان لكم يا أهل دلتا، أنتم صباحنا الحلو، بكم يبدأ يومنا بفرحة وبكم نحس أن الدنيا حلوة. صباح الخير يا دلتا، صباح الخير لفاطمة الحنية، لأيمن الضحكة، لمحمد الخضر الشاعر، والعبد الكريم الذوق. من خولان نقول لكم صوتكم يصحي فينا الأمل، كلامكم يرتب يومنا، الله يسعد صباحكم قد ما تسعدون صباحنا.
0: الله.
1: اللهم في هذا الصباح احفظ فاطمة وأيمن ومحمد الخضر وعبد الكريم،
2: يا سلام،
1: وبارك في أصواتهم اللي توصل قلوبنا، واجعل دلتا اف ام نور وفرحة لكل بيت. من خولان لكم كل الحب والدعاء، صباحكم سكر يا أهل دلتا، فاطمة يساوي أمان، أيمن فرحة، محمد الخضر إحساس، عبد الكريم إبداع. شكرا لأنكم معنا كل خميس. يا رب وفق فريق دلتا، سدد كلام فاطمة، اسعد قلب أيمن، وألهم قلم محمد الخضر، وبارك في ذوق عبد الكريم، وخلي صباحتنا معكم دائما أحلى. معكم عفاف محمد الخولاني.
0: تحياتنا لك يا عفاف ولكلماتك الجميلة،
2: مشاعرك الجميلة
0: المليئة
2: الجياشة
0: بالطاقة الإيجابية والمشاعر الجياش، وصلتنا كل المشاعر الجميلة والطاقة الإيجابية.
1: أنا سعيد جدا بقراءتي لهذه الرسالة ونقريتها بهذا الأداء تحديدا، أنا سعيد.
0: الله يسعد أيامك يا عفاف،
2: قد دعيت لك بالسعادة أصلا.
0: مثل ما أسعدتنا هذه الرسالة،
2: سبحان الله، وصلت الدعوة على طول من القلب
0: إلى القلب
1: على طول. سعدنا.
2: في رسالة معنا من أم كهلان تقول: صباح الورد والياسمين عليكم وعلى كل طاقم إذاعة دلتا، صباح الحياة ما تزال حياة تتسع لأحلام لم تلد بعد، ولحكايات تنتظر من يعيشها قبل أن يرويها، وما دامت الأيام تمضي فلا يزال فيها متسعا لأن نترك أثرا ينجو من النسيان. صباح الخير.

إلى هذه الرسالة. رسالة تقول ممكن أغنية أصالة أو محمد حرك الماوس لو سمحت. ممكن أغنية أصالة اسمها أصالة. صباح الخير لجميع كادر الإذاعة الجميلة، صباحكم جميل ومن أجمل ما يكون يا رب.

عدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: إذا هذه رسالة يا محمد.
1: أيوة.
0: إيش تقول يا محمد الرسالة؟
1: رسالة من عصماء الحيمي تقول في رسالتي: أحب أصبح على صديقتي هاجر وأطلب أغنية لصديقتي من محبتكم عصماء الحيمي.
0: طبعا بنلبي كل الطلبات إن شاء الله، لكن بعد الفاصل بعد نهاية البرنامج، لأنه ما عبش وقت عشان نقرأ كل ما تبقى من رسائل الاسمس.
1: وأيضا في معنا رسالة من
2: بنت السيد.
0: طبعا بنت السيد تقول في رسالتها: صباح هادئ وأنفاس تحمل تفاؤل ويقين بأن كل ما سيكتبه الله لنا في كل صباح خير وجميل. صباحكم ورد وفل وياسمين، مع تحياتي واحترامي للجميع من بنت السيد. شكرا جدا على الرسالة.
2: ونهر الأمل تقول: صباحكم ورد وخير، لا تبحث عن النور خارجك، فالله أودع في قلبك ما يكفي من إشراق ليهزم كل عتمة. يا سلام،
1: صباحك أمل يا نهر الأمل. وفي معنا رسالة من خديجة بتقول في رسالتها: صباح الخير، أسعد الله بالخير صباحكم يا أروع مذيعين منورين إذاعة، أجمل تهنئة تبريكات، أهني صديقتي ملاك ونجاح وآيات وهيام بمناسبة زفافهن ما شاء الله ودخولهن أول على إيس الصلاة، ألف ألف ألف مبروك عليكن، التهنئة مقدمة مني أنا خديجة. تحياتنا لهن ونقول لهن ألف ألف مبروك وربنا يتم فرحتن على خير إن شاء الله.
0: العنقاء تقول في رسالتها:
1: بما انه العنقاء قد استقبلنا مكالمتها
0: تنتقل الى رساله ابو سامة الاسلمي، يقول فيها: انها حياتك وانت تمتلك جميع ما تحتاج اليه من اجل ان تحيا الحياه التي تحلم بها، استغل كل ما تعلمته واختبرته من اجل ان تخلق واقعك الخاص. تحياتنا لك جدا يا ابو سام.
1: وبالنسبه للي رسل رساله مره ثانيه، الاس ام اس يا جماعه لا تنسونا، انت اخرت رسالتك بالرساله هذه. تحياتنا لك، وتحياتنا لك يا آلاء. بتقول في رسالتها: يا هلا وغلا وعلى الشاي كرتون حلا، كيفكم يا احلى مذيعين محمد وفاطمه، احلى مخرج كيمو، تحيه للجميع من آلاء، وتطلب اغنيه لعمرو دياب ولا يهمك، بعد الفاصل ان شاء الله نهايه البرنامج. وأيضا باقي معنا رسالتين
0: فقط. نعم، إحدى هذه الرسالة تقول: أحاول جاهدا أن أبدو قوية، لكن حقيقة أني أمضي ليالي طويلة أكتم بها انهياري، فقط لأن لا أحد يفهم أن الوجع الأكبر هو ذلك الذي لا نستطيع البوح به. أطلب أغنية هايم بيك وعيني سهرانة.
1: سهارة.
0: لا، رسالة من من من من من من من من من, من. واضح انه ما فيش اسم. تحياتنا
1: تيسير الحمودي، تحياتنا لك يا تيسير. واخر رساله معنا من ابتهاج الجعدبي بتقول:
2: اسعد الله صباحكم بكل خير يا احلى مذيعين، انا حابب اهني صديقتي الغاليه بمناسبه خطوبتها، اقول لها الف الف الف مبروك يا غاليه، تهنئه مقدمه من ابتهاج الجعدبي.
1: الف الف مبروك، ربنا يتمم لكم جميعا على خير. مستمعينا الاكارم، في الختام تقبلوا مني خالص تحياتي، كنت معكم محمد الخضر
2: وانا فاطمه المنتصر،
0: رافقنا من الاخراج والهندسه الصوتيه عبد الكريم المعدني، وكنت انا معكم ايضا ايمن الحيمي، ومن الاشراف العام لراديو دلتا افهم الاستاذ زيد حسين فايع.
3: دمتم ودام الوطن في خير.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
7: صحة وعافية
8: مع بقوليات الكابوس،
9: مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد للطعم بطل.

0: الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
4: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
5: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
6: You're listening to Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta.

عرفت الحب لما الحب منك انت جربته، عرفت الحب لما

واجمل فرحه واجمل فرحه واجمل فرحه واجمل فرحه مش ممكن.

0: Cs. Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
12: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772 238 378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: هذا المخلوق الذي يزن 35 طنا ويقفز برشاقة الرياضيين وأناقة الطيور، يختصر في خلقه مناهج الهندسة الميكانيكية والمحاكاة الديناميكية وهندسة الطيران وإدارة التدفق وفيزياء الرفع والسحب والميكانيكية الحيوية. الحوت الأحدب، تصميم غير مفاهيم العلم والتكنولوجيا، أثارت حركته فضول الباحثين والعلماء، حجمه الضخم لا يعيق حركته السلسة. كان السر في هذه الزعانف، وجدوا أن فيها نتوءات ودرنات في الحافة الأمامية، أخذوها من حوت نافق ووضعوها تحت الأشعة وشرحوها. لولا هذه الزعانف لكانت انعطافة الحوت في الماء تشبه انعطافة سيارة مسرعة تمشي على سطح جليدي. قرروا إجراء محاكاة حيوية وصنعوا جناح طائرة مطابقا لتصميم زعنفة الحوت. هذه الدرنات والنتوءات ساهمت في زيادة قوة الرفع وقللت من السحب في الوقت ذاته. حصاد طاقة الرياح سيتغير جذريا في العالم كله. سارعوا إلى صناعة توربينات الرياح بمحاكاة زعنفة الحوت الأحدب. استخلاص الأفكار الهندسية سمح بالاستفادة من هذه التوربينات حتى في أماكن الرياح منخفضة السرعة وتحقيق استدامة هذه المشاريع. سرعان ما بدأت الشركات بتعديل خطوط إنتاجها لتتناسب مع هذا الاكتشاف والعمل على تسخيرها في صناعة أجنحة الطائرات والمراوح والضواغط والمضخات العملاقة. من زعنفة حوت يتنقل في الأعماق صنع الراسخون في العلم معجزات هندسية. كلما رأيت آثارها وعرفتها أكثر زادت دهشتك ببراعة تصميم هذا المخلوق، وتدرك بحق أن الله خلق فسوى.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

الوفا في الحب ترك البعادي للو عنا وسيدة فلتازم مذهبي واسمح برشفة لصادي من حمية.

جمالك حين تراها تخيل يصفر وجهك إن بدا وأقبل وتستحي يوم تذكرها وتفشل يغيب عقلك إن ذكر وتذهل.

0: عروضي خطك له غزل حميني.
1: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: الخضروات أنواع،
3: الفواكه أنواع،
2: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
3: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
2: منتجات LG.
3: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
2: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
3: مكانس،
2: كاويات،
3: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
2: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
3: البيت الحديث مجموعة شماخ.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، خزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakflet. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min qalbak.
4: Miss Azizi?
5: Anissa?
4: في حاجة حضرتك؟
5: قصي بقالي كتير ما سمعتهاش.
4: كنت بتضحكي الضحكة. ممكن بقى أعرف يا أنسة مش زيزي إيه نوع السلعة اللي حضرتك عايزة تعليني عنها؟
5: سلعة؟ وأنت شايفني قدامك إيه؟ علبة سمنة؟ ده أنا عايزاك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسمي وشنط بلاستيك وأقلام ونتايج.
4: ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدلية
5: وانت مالك انت؟ هو انت شريكي
4: ان شاء الله تتباعي مسكيات.
5: وعايزك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباري وعليها صورتي دي على كيف.
4: ماشي بس دي عريانة قوي.
5: جرى يا اخويا؟ هو انت شايفني قدامك مدرسة؟ بقولك ايه، انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش شايف الاثنين اللي وراك دول؟
4: الحقيقة شايف حتت منهم.
5: تخيل انت بقى يا عناية الحتت دي ممكن تعمل فيك ايه.
4: لا في صورة عريانة اكتر من كده. طب جوز حضرتك موافق على الصورة دي؟
5: اهو جه.
4: خبي الصورة دي، خبي الصورة دي.
5: تعالى يا حان، تعالى يا حبيبي، قول لي ايه رأيك في الصورة دي؟
6: حلوة اوى يا حبيبتي.
5: عجبتك؟
4: ده مبسوط.
5: عندك مانع؟
4: لا ابدا، نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطه زي الفل. عنديش اي مانع. ماشي انا راح اخلص الشغل واجي لك على طول. وعينيا ليك. يا سلام، يا السلام عليكم. سلام عامر. الله على شنبك. الله. السلام عليكم.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف

0: بتجربة فريدة من نوعها، مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كدنا جوعة،
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
4: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق، خيال.
1: كدنا جوعة،
4: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: راديو دلتا

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-84-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
6: جوار مدارس صناع النجاح،
5: تليفون 770-10770
6: أو 777-921-435.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات.

0: القبح والرعب والشراسة اجتمعت في هذه الأنثى، أنيابها جحيم الفرائس، حتى الضوء الذي يصدر منها فخ. إذا كانت أنثى سمك الصياد التي تشبه بالشيطان هكذا، فما بالكم بالذكر منها؟ يا لخيبة ما نظن، إنه هذا طوله لا يزيد على 3 سنتيمترات، أصغر 160 مرة من الأنثى، ولكن كل هذا لا يمنعه من الحب والبحث عن شريكته لتبدأ أغرب وأطول حالة عناق واندماج وعلاقة تزاوج بين المخلوقات كلها، والتي تستمر إلى الأبد. ذكروا سمك الشيطان ما أن يلامس جسد شريكته حتى يسارع بفرز أنزيم يقوم بتذويب جلدها ويعضها عضة أبدية، بحيث تندمج أنسجة فمه مع أنسجتها ويتحدان معا ويصبح بمعنى الكلمة جزءا من جسم الأنثى. في هذه اللحظة يتحول إلى طفيليا يتغذى من هذا الجسم، حتى أن الدورة الدموية تصبح واحدة وحياته مرهونة بالكامل بحياة فتاة أحلامه، غذاء ودما ومناعة. كل ما عليه هو القيام بين الحين والآخر بإطلاق نطافه، حيث تقوم الأنثى بحصد هذه النطاف في مشهد أخاذ يتلألأ فيه الشريكان ضمن شبكة من مخزون جيناتهما الناتج عن علاقة الالتحام هذه. في أمر حير علماء الأحياء والبيولوجيا، جهاز المناعة عند سمكة الشيطان الصياد معطل بالكامل، حتى لا يفسر الجسم هذا الشريك الطفيلي على أنه عدو يهاجمها. ويعكف العلماء على دراسة التكيف المناعي هذا لمحاكاته في إنقاذ ملايين البشر، وربما لفهم هذا العناق الأبدي الذي يفسر سبب صغر حجم الذكر وعدم حاجته للأنياب والزعانف الكبيرة وطرائق الصيد، حين قرر منذ زمن أجداد أجداد أجداده أن يتكيف ويكيف الإناث على مبدأ الحب مقابل الحياة، فارضا نفسه عريسا متشبثا ملتحما وبحكم مؤقت.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: Anytime, any place. Radio Delta, number one dance station.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد، تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم.

0: والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
0: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
0: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
0: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
0: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
0: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. Radio Delta number 1.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: بس عدلتها.

أراك طربا والها كالمسيم تطوف بأكلات السقاف المخيم أصابك سهم أم بليت بنظرة وما هذه إلا سقية مرمي

وذبط الألفاظ مكية الحشا حجازية العينين طائية الفم لا حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعصة مريم وغار عليها من أبيها وأمها ومن خطوة المسواك اندار في الفم وغار على أعطافها من ثيابها إذا ألبستها فوق جسم منعم وأحسد أقداحا تقبل صغرها إذا أوضعتها موضع اللزمة

عيشكما هذا خباب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهم. ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وذنبي ومعصمي، ركيت دما يوما نواف مسحته بكفي فأحمرت بناني من دمي. ولو قبل مبكاها بكيت صبابة أكنت شفيت النفس قبل التنمي.

وليس لها مثل بعود أعظم. أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم.

0: is Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Dhahak min qalbak.
3: Fathi. Ya ta shu qalat ya Fathi wahshni mut. Bilhat. يا حبيبي مش كده يا فتحي؟
4: امال ازاي فتحي مين؟
3: انا زعلانة منك قوي يا فتحي.
4: زعلانة مننا؟
3: طبعا يا حبيبي.
4: ليه؟
3: معقولة معقولة المدة دي كلها لا حس ولا خبر؟
4: ظروف بقى. لا ناس طيبين قوي
3: انت مقصر شوية. اصلا كنت صغير يا حبيبي، كنت اطول من كده بكتير.
4: ما انا كل ما بكبر كل ما بقصر.
3: فين يا حبيبي 8 سنين ما شفتكوش؟ انا مش عارف عزبة ايه اللي خدتكم مني دي. يا كم فدان
4: ايه
3: العزبة؟
4: مش واخد بالك حبيبي.
3: مش واخد بالك ازاي يا حبيبي؟ دي ارضكم. خلي بالك منها. بابا زعلو كبر في السن.
4: مين
3: بابا؟
4: البواب.
3: دادي
4: سيد محمد البغدادي.
3: باباك يا حبيبي
4: هو بقى اسمه دادي بعد العملية.
3: انا مطمني.
4: ايوه
3: اما صحته ايه دلوقتي؟
4: هو تعب شوية.
3: لا بعد الشر عليه.
4: تعب شوية وديناه للدكتور قاموا شالوا له الطحال.
3: يعني
4: بس بقى كويس
3: الحمد لله.
4: الحمد لله تعب تاني ودينا الدكتور تاني قال ازاي تشيلوا الطحال كويس ما فيهوش حاجه.
3: معقوله؟
4: شالوا له بقى البنكرياس.
3: يا قلبي
4: بس بقى كويس
3: الحمد لله.
4: الحمد لله تعب تاني ودنا الدكتور كبير بقى كشف عليه قال ازاي تشيلوا الطحال والبنكرياس دول كويسين ما فيهمش حاجه
3: بعد ما شفتوهم.
4: وشخط فينا الفين الطحال والبنكرياس.
3: عملتوا ايه يا فتحي؟
4: احنا كنا اتصرفنا فيهم.
3: يعني ايه؟
4: اختي خدتهم قالت تاخد حقي من دلوقتي قبل ابويا ما يموت. بس شالوا له بقى الكلى بتاعته.
3: يعني
4: بس بقى كويس
3: الحمد لله.
4: الحمد لله تعبت.
3: الله اكبر.
4: كان هو بقى الشل وما بيشوفش وترش وما بيسمعش وشالوا له نص الكبد وربع الرئه وشالوا له العمود الفقري.
3: شالوا العمود؟
4: شالوا العمود وحطوا له جريده بدل عمود.
3: جريده؟
4: بتاع المشاه بتاعت البلد.
3: عارفاها.
4: حط له واحده منها.
3: المهم يا حبيبي طمني اخبار صحته ايه دلوقتي؟
4: صحة مين؟
3: صحة باباك.
4: هو بقى في حاجه.
3: يعني ايه؟
4: ما خلاص اتكل على الله.
3: ما
4: وهو في كامل صحته.
3: يا حبيبي يا حبيبي هيوحشنا موت.
4: احنا نسينا.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لانر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
5: Just found it.

0: 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن، يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في
1: الخير. تستمعون للأولى إذاعة دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، واعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
6: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
8: Radio Delta.
9: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: هذا المخلوق الذي يزن 35 طنا ويقفز برشاقة الرياضيين وأناقة الطيور، يختصر في خلقه مناهج الهندسة الميكانيكية والمحاكاة الديناميكية وهندسة الطيران وإدارة التدفق وفيزياء الرفع والسحب والميكانيكية الحيوية. الحوت الأحدب تصميم غير مفاهيم العلم والتكنولوجيا، أثارت حركته فضول الباحثين والعلماء، حجمه الضخم لا يعيق حركته السلسة. كان السر في هذه الزعانف، وجدوا أن فيها نتوءات ودرنات في الحافة الأمامية، أخذوها من حوت نافق ووضعوها تحت الأشعة وشرحوها. لولا هذه الزعانف لكانت انعطافة الحوت في الماء تشبه انعطافة سيارة مسرعة تمشي على سطح جليدي. قرروا إجراء محاكاة حيوية وصنعوا جناح طائرة مطابقا لتصميم زعنفة الحوت. هذه الدرنات والنتوءات ساهمت في زيادة قوة الرفع وقللت من السحب في الوقت ذاته. حصاد طاقة الرياح سيتغير جذريا في العالم كله. سارعوا إلى صناعة توربينات الرياح بمحاكاة زعنفة الحوت الأحدب. استخلاص الأفكار الهندسية سمح بالاستفادة من هذه التوربينات حتى في أماكن الرياح منخفضة السرعة وتحقيق استدامة هذه المشاريع. سرعان ما بدأت الشركات بتعديل خطوط إنتاجها لتتناسب مع هذا الاكتشاف، والعمل على تسخيرها في صناعة أجنحة الطائرات والمراوح والضواغط والمضخات العملاقة. من زعنفة حوت يتنقل في الأعماق صنع الراسخون في العلم معجزات هندسية. كلما رأيت آثارها وعرفتها أكثر زادت دهشتك ببراعة تصميم هذا المخلوق، وتدرك بحق أن الله خلق فسوى.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم.

0: تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: Just

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحد

0: حتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
1: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
0: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta. Number 1.

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك.
2: أنيسة زيزي
3: أنيسة
2: في حاجة حضرتك؟
3: قصي بقالي كتير ما سمعتها.
2: بتضحكي الضحكة. ممكن بقى أعرف يا أنيسة مش زيزي إيه نوع السلعة اللي حضرتك عايزة تعليني عنها؟
3: سلعة؟ وانت شايفني قدامك ايه؟ علبة سمنة؟ ده انا عايزك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسمي وشنط بلاستيك واقلام ونتايج.
2: ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدلية
3: وانت مالك انت؟ هو انت شريكي
2: ان شاء الله تطبعي مسكيات.
3: وعايزك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباريه وعليها صورتي دي على كيفك.
2: ماشي بس دي عريانة قوي.
3: هو انت شايفني قدامك مدرسة؟ بقولك ايه؟ انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش شايف الاثنين اللي وراك دول؟
2: الحقيقة شايف حتت منهم.
3: تخيل انت بقى يا عناية الحتت دي ممكن تعمل فيك ايه؟
2: لا في صورة عريانة اكتر من كده؟ طب جوز حضرتك موافق على الصورة دي؟
3: اهو جه.
2: خبي الصورة دي.
3: تعالى يا حامد، تعالى يا حبيبي، قول لي ايه رايك في الصورة دي؟
4: حلوة قوي يا حبيبتي.
3: عجبتك؟
2: ده مبسوط.
3: عندك مانع؟
2: لا ابدا، نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطة زي الفل. عنديش اي مانع. ماشي انا راح اخلص الشغل واجي لك على طول. وعينيا ليكم. يا سلام. يا سلام عليكم. سلام حامد. الله على شنبك. الله. سلام عليكم.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
3: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات

0: القبح والرعب والشراسة اجتمعت في هذه الأنثى، أنيابها جحيم الفرائس، حتى الضوء الذي يصدر منها فخ. إذا كانت أنثى سمك الصياد التي تشبه بالشيطان هكذا، فما بالكم بالذكر منها؟ يا لخيبة ما نظن، إنه هذا. طوله لا يزيد على 3 سنتيمترات، أصغر 160 مرة من الأنثى، ولكن كل هذا لا يمنعه من الحب والبحث عن شريكته، لتبدأ أغرب وأطول حالة عناق واندماج وعلاقة تزاوج بين المخلوقات كلها، والتي تستمر إلى الأبد. ذكروا سمك الشيطان ما أن يلامس جسد شريكته حتى يسارع بفرز أنزيم يقوم بتذويب جلدها ويعضها عضة أبدية، بحيث تندمج أنسجة فمه مع أنسجتها ويتحدان معا ويصبح بمعنى الكلمة جزءا من جسم الأنثى. في هذه اللحظة يتحول إلى طفيليا يتغذى من هذا الجسم، حتى أن الدورة الدموية تصبح واحدة، وحياته مرهونة بالكامل بحياة فتاة أحلامه، غذاء ودما ومنع. كل ما عليه هو القيام بين الحين والآخر بإطلاق نطافه، حيث تقوم الأنثى بحصد هذه النطاف في مشهد أخاذ يتلألأ فيه الشريكان ضمن شبكة من مخزون جيناتهما الناتج عن علاقة الالتحام هذه. في أمر حير علماء الأحياء والبيولوجيا، جهاز المناعة عند سمكة الشيطان الصياد معطل بالكامل، حتى لا يفسر الجسم هذا الشريك الطفيلي على أنه عدو يهاجمها. ويعكف العلماء على دراسة التكيف المناعي هذا لمحاكاته في إنقاذ ملايين البشر، وربما لفهم هذا العناق الأبدي الذي يفسر سبب صغر حجم الذكر وعدم حاجته للأنياب والزعانف الكبيرة وطرائق الصيد، حين قرر منذ زمن أجداد أجداد أجداده أن يتكيف ويكيف الإناث على مبدأ الحب مقابل الحياة، فارضا نفسه عريسا متشبتا ملتحما وبحكم مؤبد.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

just found it. Radio Delta. Guarantee future hits.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.

0: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يمن.
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يمن.
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
4: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة

من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام. لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً. Radio Delta.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: كده أنا جوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
5: وشيش طاووق، خيال. كده جوعة.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها.

0: والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى
2: راديو دلتا.
3: لما

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Listen. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: Just

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: فتحي يلا شو قلت يا فتحي؟ وحشني وحشني موت. بالحق بالحق يا حبيبي. مش كده يا فتحي؟
3: أمال إزاي؟ فتحي مين؟
2: أنا زعلانة منك قوي يا فتحي.
3: زعلانة من أنا؟
2: طبعا يا حبيبي.
3: ليه؟
2: معقولة؟ معقولة المدة دي كلها لا حس ولا خبر؟
3: ظروف بقى. يا ناس طيبين قوي.
2: على فكرة يا فتحي أنت مقصر شوية. أصلا كنت أصغر يا حبيبي، كنت أطول من كده بكتير.
3: ما أنا كل ما بكبر كل ما بقصر.
2: فين يا حبيبي 8 سنين ما شفتكوش؟ انا مش عارف عايزه ايه اللي خدتكم مني دي. يا كم فدان
3: ايه
2: العزبه؟
3: مش واخد بالك حقيقي.
2: مش واخد بالك ازاي يا حبيبي؟ دي ارضكم. خلي بالك منها. بابا زعلو كبر في السن.
3: مين
2: بابا؟
3: البواب.
2: دادي.
3: دادي بقى دي سيد محمد البغدادي.
2: باباك يا حبيبي
3: هو بقى اسمه دادي. بعد العمليه
2: المهم طمني.
3: ايوه
2: صحته ايه دلوقتي؟
3: هو تعب شويه.
2: لا بعد الشر عليه.
3: تعب شويه وديناه للدكتور قاموا شالوا له الطحال.
2: يعني
3: بس بقى كويس
2: الحمد لله.
3: الحمد لله تعب تاني وديناه الدكتور تاني قال ازاي تشيلوا الطحال؟ الطحال كويس ما فيهوش حاجه.
2: معقوله؟
3: شالوا له بقى البنكرياس.
2: يا قلبي
3: بس بقى كويس
2: الحمد لله.
3: الحمد لله تعب تاني وديناه الدكتور كبير بقى كشف عليه قال ازاي تشيلوا الطحال والبنكرياس؟ دول كويسين ما فيهمش حاجه.
2: بعد ما شلتوهم
3: وشخط فينا. فين الطحال والبنكرياس؟
2: عملتوا ايه يا فتحي؟
3: احنا كنا اتصرفنا فيهم.
2: يعني ايه؟
3: اختي خدتهم قالي تاخد حقي من دلوقتي قبل ابوها ما يموت. بس شالوا له بقى الكلام بتاعه.
2: يعني
3: بس بقى كويس
2: الحمد لله.
3: الحمد لله تعبت.
2: الله اكبر.
3: كان هو بقى الشل وما بيشوفش وترش وما بيسمعش وشالوا له نص الكبد وربع الرئه وشالوا له العمود الفقري.
2: شالوا العمود؟
3: شالوا العمود وحطوا له جريده بدل عمود.
2: جريده؟
3: بتاع المشاه بتاعت البلد.
2: حط
3: له واحده منها.
2: ايه المهم يا حبيبي طمني اخبار صحته ايه دلوقتي؟
3: صحه مين؟
2: صحه باباك.
3: هو بقى في حاجه؟
2: يعني ايه؟
3: ما خلاص اتكل على الله.
2: ما
3: وهو في كامل صحته.
2: يا حبيبي يا حبيبي هيوحشنا موت.
3: احنا نسينا.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: هذا المخلوق الذي يزن 35 طنا ويقفز برشاقة الرياضيين وأناقة الطيور، يختصر في خلقه مناهج الهندسة الميكانيكية والمحاكاة الديناميكية وهندسة الطيران وإدارة التدفق وفيزياء الرفع والسحب والميكانيكية الحيوية. الحوت الأحدب، تصميم غير مفاهيم العلم والتكنولوجيا، أثارت حركته فضول الباحثين والعلماء، حجمه الضخم لا يعيق حركته السلسة. كان السر في هذه الزعانف، وجدوا أن فيها نتوءات ودرنات في الحافة الأمامية، أخذوها من حوت نافق ووضعوها تحت الأشعة وشرحوها. لولا هذه الزعانف لكانت انعطافة الحوت في الماء تشبه انعطافة سيارة مسرعة تمشي على سطح جليدي. قرروا إجراء محاكاة حيوية وصنعوا جناح طائرة مطابقا لتصميم زعنفة الحوت. هذه الدرنات والنتوءات ساهمت في زيادة قوة الرفع وقللت من السحب في الوقت ذاته. حصاد طاقة الرياح سيتغير جذريا في العالم كله. سارعوا إلى صناعة توربينات الرياح بمحاكاة زعنفة الحوت الأحدب. استخلاص الأفكار الهندسية سمح بالاستفادة من هذه التوربينات حتى في أماكن الرياح منخفضة السرعة وتحقيق استدامة هذه المشاريع. سرعان ما بدأت الشركات بتعديل خطوط إنتاجها لتتناسب مع هذا الاكتشاف والعمل على تسخيرها في صناعة أجنحة الطائرات والمراوح والضواغط والمضخات العملاقة. من زعنفة حوت يتنقل في الأعماق صنع الراسخون في العلم معجزات هندسية. كلما رأيت آثارها وعرفتها أكثر زادت دهشتك ببراعة تصميم هذا المخلوق، وتدرك بحق أن الله خلق فسوى.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كدنا جوعة.
4: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
16: لا
17: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
18: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
2: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150. Just found it.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: You're listening to Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً،

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: بس عزيزي
3: أنيسة
2: في حاجة حضرتك؟
3: أصي بقالي كتير ما سمعتها.
2: بتضحكي الضحكة. ممكن بقى أعرف يا أنيسة مش زيزي إيه نوع السلعة اللي حضرتك عايزة تعليني عنها؟
3: سلعة؟ وانت شايفني قدامك ايه؟ علبة سمنة؟ ده انا عايزاك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسمي وشنط بلاستيك واقلام ونتايج.
2: ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدلية
3: وانت مالك انت؟ هو انت شريكي
2: ان شاء الله تطبعي مسكيات.
3: وعايزاك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباريه وعليها صورتي دي على وجهي.
2: ماشي بس دي عريانة قوي.
3: هو انت شايفني قدامك مدرسة؟ بقولك ايه؟ انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش شايف الاثنين اللي وراك دول؟
2: الحقيقة شايف حتت منهم.
3: تخيل انت بقى يا عناية الحتت دي ممكن تعمل فيك ايه؟
2: لا في صورة عريانة اكتر من كده؟ طب جوز حضرتك موافق على الصورة دي؟
3: اهو جه.
2: خبي الصورة دي خبي الصورة دي.
3: تعالى يا حار تعالى يا حبيب قول لي ايه رأيك في الصورة دي؟
4: حلوة اوى حبيبتي.
3: عجبتك؟
2: ده مبسوط.
3: عندك مانع؟
2: لا ابدا نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطة زي الفل. عنديش اي مانع. ماشي انا راح اخلص الشغل واجي لك على طول وعناية ليك. يا سلام يا سلام عليكم. سلام محامد. الله على شنبك. الله. سلام عليكم.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصياتٌ

0: القبح والرعب والشراسة اجتمعت في هذه الأنثى، أنيابها جحيم الفرائس، حتى الضوء الذي يصدر منها فخ. إذا كانت أنثى سمك الصياد التي تشبه بالشيطان هكذا، فما بالكم بالذكر منها؟ يا لخيبة ما نظن، إنه هذا، طوله لا يزيد على 3 سنتيمترات، أصغر 160 مرة من الأنثى، ولكن كل هذا لا يمنعه من الحب والبحث عن شريكته لتبدأ أغرب وأطول حالة عناق واندماج وعلاقة تزاوج بين المخلوقات كلها، والتي تستمر إلى الأبد. ذكر سمك الشيطان ما أن يلامس جسد شريكته حتى يسارع بفرز أنزيم يقوم بتذويب جلدها ويعضها عضة أبدية، بحيث تندمج أنسجة فمه مع أنسجتها ويتحدان معا ويصبح بمعنى الكلمة جزءا من جسم الأنثى. في هذه اللحظة يتحول إلى طفيليا يتغذى من هذا الجسم، حتى أن الدورة الدموية تصبح واحدة وحياته مرهونة بالكامل بحياة فتاة أحلامه، غذاء ودما ومنع. كل ما عليه هو القيام بين الحين والآخر بإطلاق نطافه، حيث تقوم الأنثى بحصد هذه النطاف في مشهد أخاذ يتلألأ فيه الشريكان ضمن شبكة من مخزون جيناتهما الناتج عن علاقة الالتحام هذه. في أمر حير علماء الأحياء والبيولوجيا، جهاز المناعة عند سمكة الشيطان الصياد معطل بالكامل، حتى لا يفسر الجسم هذا الشريك الطفيلي على أنه عدو يهاجمها. ويعكف العلماء على دراسة التكيف المناعي هذا لمحاكاته في إنقاذ ملايين البشر، وربما لفهم هذا العناق الأبدي الذي يفسر سبب صغر حجم الذكر وعدم حاجته للأنياب والزعانف الكبيرة وطرائق الصيد، حين قرر منذ زمن أجداد أجداد أجداده أن يتكيف ويكيف الإناث على مبدأ الحب مقابل الحياة، فارضا نفسه عريسا متشبثا ملتحما وبحكم مؤبد.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Radio Delta. Best.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم.

موجتي قد حل أحبك من زعل يزعل أموت فيك من زعل يزعل.

0: Yeah, baby.
1: راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني